0: عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كيس آغاز اسمز بوزو تلاوة كلام پاک تا امك ترجم
1: سورة بقرة آيات اختا پانچ كاري چه كاري نصير الدين شاه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شروع خدای سندنا یس بوڑ مہربان تے نہایت رحم کرن ہول چھو.
2: الف لام میم.
1: الف لام میم.
2: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
1: یہ چھ سو کتاب یت مز نہ کانہہ تہ شک چھو. وات چھ ہاوا خوصن والن.
2: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: تمن يم پاس شکران گبس بیت بیش قائم تھاوان نماز بیش تم رزق من خرچاوان یوس ایسی تمن دیتمت چھو.

Ежді ақыз қарыны ет, зе сучук көдірі сесілікес ам бұзарыг. Хазрат Шейх Сейд Абдулкадир Джилани рахматуллахи алейхи хунд забардаст мотикид осмут. Ту мумкин чу зе ат сілсілес мыз ма асиас байетти. Рахман дарнис каламас мыз чаны бекэнси дөймис бұзарыг сынз зикір мейлан. Емкин көдірі сесілес сыйт تینز نسبت قرار دن تی ممکن چھو. ممکن چھو زی رحمان دار صاحب نی زندگی متعلق نئی گوشین آئند کالس برونکن تی تیم تین درج کرنے. رحمان دار صوبن کلام چھو منظری آمس پیٹ آمود تی مختلف کتابن منز چھو یون کلام درج.